الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع على

يقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تعبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من كربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضئ متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانئا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك ظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك.

بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجاوزت

قبيح سترته وكم من فاده من البلايا قلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته

0: طفلتي
1: وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترث فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك

مغترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبول كعذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك.

رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي

وبعد ما طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد

وجوه حرت لعظمتك الساجدة، ولا ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، ولا قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، ولا ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة.

ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للأقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك ففرقت بيني

يا وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي

إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعف عذابها بمعصيتي وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك

وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أكباكها وأنت تعلم صدقه أم كيف تجزر زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إتي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك ظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك.

فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل أملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته.

وارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سر

ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا أليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمة

قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على الأزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين.

ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن وال

اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاه البكاء.

0: يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. الله

وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت